هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 10 أغسطس 2026، المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشيع 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

0: مستمعين الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم وطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية هاكان فيدان يقول وجود القوات التركية الضمانة الوحيدة للسلام والاستقرار في جزيرة قبرص. رئيس الوزراء النمساوي يزور تركيا. الرئاسة التركية تطلق حملة إعلامية خاصة باتفاقية مكة ومقتل 7 أشخاص بقصف حوثي على ميناء المخة وتجمعات سكنية في اليمن. وليكم الأنباء بالتفصيل. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن وجود القوات التركية في جزيرة قبرص هو السبب الوحيد للسلام والاستقرار فيها. وقال في هذا الصدد: وجود القوات التركية هناك لم يغير الوضع القائم على الإطلاق، والوضع القائم هو نفسه منذ 50 عاما، وهذا يعني أن الاستقرار والسلام في الجزيرة قائمان لسبب واحد فقط، وهو وجود القوات التركية في الجزيرة. وردا على سؤال حول رؤية تركيا للحل في قبرص وزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مؤخرا إلى الجزيرة والنتائج المتوقعة من اللقاءات التي أجراها، قال فيدان إن الحل بالنسبة لتركيا يتمثل أساسا في الاعتراف بحل الدولتين، واصفا ذلك بأنه الحل المثالي. وأضاف: الحل المثالي هو تطبيق حل الدولتين، أي إقامة هيكل تكون فيه للقبارصة اليونانيين والأتراكي دولتاهما الخاصتان، وأن تعيش الدولتان جنبا إلى جنب في الجزيرة بسلام ووئام، وأن تساهما في رفاهية الجزيرة وفي السلام والاستقرار الإقليميين. هذا هو موقفنا. وردا على سؤال عما إذا كان وجود القوات التركية أمرا لا غنى عنه للجزيرة، أجاب فيدان: في ظل هذه الظروف نعم، في ظل عدم موافقة كلا الجانبين على اتفاق دائم نعم. وأضاف: هناك أمر لا يمكنكم تجاهله، وهو أن القبارصة الروم يقولون أن الجزيرة بأكملها ملك لهم، فإذا استخدموا تلك الإمكانات الهائلة التي بحوزتهم ضد الأتراك، فمن سيهب لمساعدة الأتراك هناك؟ نحن من سيذهب مجددا. وأشار فيدان إلى أن غوتيريس انتهج خلال فترة توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة أسلوبا إداريا يضع كرامة الإنسان في مقدمة أولوياته، وأنه حاول دائما الوقوف إلى جانب الحق سواء في القضية الفلسطينية أو في قضايا أخرى. وقال أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يثق بشخصية غوتيريس، مضيفا: نحن نرى أنه ينبغي أن تكون المبادرات المطروحة هنا عادلة، لافتا الانتباه إلى أن الاتحاد الأوروبي الآن يعترف بالجانب الرومي على أنه دولة تمثل قبرص بأكملها، لكن الأتراك الذين يعيشون في الشمال يتم تجاهلهم. وأشار فيدان إلى أن تركيا تضمن أمن الجمهورية التركية القبرصية الشمالية في المجالين الاقتصادي والأمني، مضيفا: لقد اعترفنا بجمهورية التركية القبرصية الشمالية باعتبارها دولة ذات سيادة ومستقلة. نعم، نحن الوحيدون الذين يعترفون بها، لكن هذا الأمر لا يغير موقفنا. يصل رئيس الوزراء النمساوي كريستيان ستوكر إلى تركيا اليوم تلبية لدعوة الرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وقد أعلن مدير الاتصال التابعة للرئاسة التركية برهان الدين دوران أن رئيس الوزراء ستوكر سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا، وسيستقبل من قبل الرئيس أردوغان. وخلال اللقاءات سيتم تقييم العلاقات المتعددة الأوجه بين تركيا والنمسا من جميع جوانبها، وكذلك مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون القائم. وإلى جانب ذلك سيتم تناول العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وسيتم أيضا مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة. أطلقت الرئاسة التركية حملة إعلامية في مواقع بارزة بالعاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول للتعريف برسائل الوحدة والتضامن والتعامل والتعاون التي تحملها اتفاقية مكة للدفاع المشترك المبرمة بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان. والحملة التي أطلقتها دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية تضمنت محتويات مرئية أعدت خصيصا للاتفاقية وعرضت في نقاط ذات حضور بارز بأنقرة واسطنبول. ففي أنقرة عرضت محتويات خاصة بالاتفاقيات على منصات الرقمية بمبنى دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، وكذلك شاشة مبنى ترك تيليكوم إلى جانب الشاشة الرقمية لبرج أتاكولا، أحد أبرز معالم العاصمة. وفي اسطنبول عرضت محتويات متعلقة بالحملة على الشاشات الرقمية لمركز أتاتورك الثقافي، وأضيء جسر شهداء 15 من يوليو تموز بألوان أعلام الدول الأطراف في الاتفاقية. كما عرضت كذلك محتويات عدت خصيصا للاتفاقية على برج غلطة الأثري. وجمعت الحملة بين وسائل الاتصال الرقمية وتقنيات الإضاءة والعروض المرئية بهدف إيصال رسائل الاتفاقية بشأن المستقبل المشترك والتضامن إلى شرائح واسعة من الشعب.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب 35 آخرين جراء قصف حوثي استهدف ميناء المخة وتجمعات سكنية في المدينة التابعة لمحافظة تعز قرب مضيق باب المندب غربي البلاد. وذكرت قناة سبأ الحكومية نقلا عن مصدر طبي لم تسمى أن 7 شهداء ونحو 35 جريحا من المدنيين سقطوا في قصف ميليشيا الحوثي لميناء المخة وبعض التجمعات السكنية دون المزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد ادعت جماعة الحوثي استهدافها بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، تحشيدات سعودية ومخازن أسلحة في منطقة المخة. جاء ذلك في بيان للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع نشره عبر حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية، فيما لم يصدر تعليق فوري من السعودية بهذا الخصوص. وقال سريع أن قوات الجماعة نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحة في منطقة المخة وكانت الإصابة دقيقة. وادعى أن العملية أسفرت عن تدمير واسع في تلك المعدات والأسلحة ومصرع وإصابة العشرات بينهم سعوديون، مضيفا أنها نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة هذا الهجوم. وبدوره كشف مدير ميناء المخة عبد الملك الشرعبي في تصريح نقلته وسائل أعلام محلية عن وقوع إصابات وأضرار مادية جسيمة جراء استهداف الحوثيين لميناء المخ. وقال الشرعبي أن عددا من العاملين في الميناء أصيبوا جراء قصف شنته الجماعة على منشآت الميناء ومساكن الموظفين، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة لحقت بالبنى التحتية. هذا ويعد ميناء المخة من الموانئ البحرية المهمة في اليمن، ويقع قرب مضيق باب المندب، وتسيطر عليه قوات المقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح. هذا وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية يوم أمس الأحد استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة جازان جنوبي غربي المملكة. جاء ذلك في تدوينات نشرها المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع على منصة شركة إكس الأمريكية، مضيفا أن قوات الجماعة تمكنت من استهداف مصفى أرامكو في جازان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة دقيقة، وأن هذا الاستهداف يأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة شمالي غربي اليمن دون المزيد من التفاصيل. أعربت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن تمسكها بتنفيذ خطط النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن قطاع غزة والحيلولة دون تعطيل مسار تنفيذها. جاء ذلك وفق بيان للحركة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضة لأبيب الخطة وتمسكه بشرط نزع سلاح الحركة قبل أي انسحاب إسرائيلي من القطاع. وأكدت حماس تمسكها بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء

ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن جديتها في الانخراط المسؤول في تطبيق ما تم التوافق عليه ضمن البنود 15 ووضع جدول زمني واضح لتنفيذها. وقالت الحركة الفلسطينية إن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تنصب على ضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يفضي لوقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على شعبنا واستكمال الانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء وبدء عملية الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها. ودعت الوسطاء والضامنين ومجلس السلام إلى تحمل مسؤولياتهم وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه والحيل التي دون أي خروقات أو انتهاكات من شأنها تعطيل مسار التنفيذ أو تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. هذا وتعهدت الحركة بمواصلة التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف معاناة شعبنا وحماية حقوقه ومصالحه الوطنية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض تل أبيب خطة النقاط 15 التي أقرها مجلس السلام بشأن غزة ووافقت عليها حركة المقاومة الإسلامية حماس، متمسكا بشرط نزع السلاح الحركة قبل أن ينسحب إسرائيلي من القطاع. جاء ذلك في كلمة مصورة لنتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته وفق صحيفة يدعو تحرنوت والقناة 12 العبرية. وقال نتنياهو: إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15 التي نشرها مجلس السلام لغزة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب على الإطلاق قبل نزع السلاح حركة حماس، مؤكدا على أن نزع السلاح يشمل كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة، متابعا أن الحديث يدور عن نزع سلاح حقيقي لا مجرد نزع سلاح صوري. وأشار نتنياهو إلى أنه يجرى محادثات مع الأمريكيين حول هذه القضية، لافتا الانتباه إلى أن واشنطن لديها أفكار بشأن ذلك، بعضها مقبول لدينا والبعض الآخر غير مقبول. هذا وتأتي تصريحات نتنياهو رغم أن خارطة الطريق التي أصدرها مجلس السلام في 31 من تموز يوليو الماضي بعنوان خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة التي للسلام في غزة تنص على نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي بصورة تدريجية ومتوازية. هذا وأعلنت حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق، فيما أكد القيادي غازي حمد في تصريحه أن الاتفاق نص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة على أن يتم بالتزامن مع إنجاز بقية الملفات الأخرى. كما تشمل خارطة الطريق انتقال إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية وانتشار قوة استقرار دولية ووضع السلاح تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة بإشراف دولي بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي مرحلي وإعادة الإعمار. كما تطرق نتنياهو إلى مسألة إقامة دولة فلسطينية وقال: ما دمت رئيسا للوزراء لن تقوم دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية. وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو صراحة رفضه إقامة دولة فلسطينية، إذ قال في تصريحات سابقة أن هذه الفكرة غير مطروحة بالنسبة لنا. والنبأ الأخير في النشرة: وضعت إيران عددا من الشروط التي يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تلبيتها للتوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لفتح مضيق هرمز جزئيا. وتشمل هذه الشروط دفع تعويضات حرب مقابل فتح مضيق هرمز، بينما يماطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا الموضوع. وتحذر إيران من أن المضيق سيظل مغلقا حتى تفي الولايات المتحدة بشدة شروط أساسية. وقال الطهران إنه مع تعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب واستئناف الشحنات عبر مضيق هرمز، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يماطل في المفاوضات الجارية مع إيران. وفي حديثه لموقع إكسيوس قال ترامب: المفاوضات مع إيران تجرى في منتصف الطريق، ونراقب إيران حيث التضخم مرتفع لديهم وأموالهم تنفذ.
هذا وصرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدرة بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي الولايات المتحدة بالشروط الستة، من بينها إنهاء حربها وعدوانها نهائيا على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والآن تستمعون إلى أغنية أدالة سيزيار لأونر ميتا.

0: من يد إلى قلب.
1: رحمة من السماء إلى الصفحات. بيوت الطيور، محطات الاستراحة وأوقاف المعرفة. عبر تاريخ البشرية تقاس الحضارات بالآثار الضخمة التي خلفتها وراءها، ومع ذلك ثمة حضارة تكمن عظمتها ليس في ضخامة الحجر وحسب، بل في رقة الرحمة التي يتسع لها هذا الحجر. عندما نظر إنسان هذه الأرض إلى الملكية بصفتها أمانة أبدية، لم يكتفي بسد جوع الإنسان فحسب، بل وضع الطيور في السماء والمسافر المتعب على الطريق والعلم الذي ينير العقل تحت الحماية الراسخة للوقف. لقد بلغت روح الوقف في هذه الديار ذروة جعلت من الممتلكات ملاذا ليس للإنسان وحده، بل لعصفور في السماء ولقلق مكسور الجناح ولحمال أنهكه السير في الطرقات وللعلم الذي هو غذاء العقول. واليوم نمتد برحلتنا من القصور المصغرة المحفورة على جدران القصور الرخامية إلى أول مستشفى للحيوانات في العالم، ومن نقاط الاستراحة التي كانت ملاذا للأكتاف المتعبة إلى السكون العميق للمكتبات الفواحة برائحة الكتب. هل أنتم مستعدون لتشهدوا كيف تكرس الرحمة والعقل، وكيف تسجد حضارة ما للكائن الحي والمسافر والمعرفة؟ عندما تنظر إلى واجهة مسجد قديم أو مدرسة أو مكتبة في جهة لا تطالها الرياح وتستقبل أشعة الشمس، سترى شرفات ونوافذ صغيرة وأحيانا قبابا مصغرة نحتت داخل الحجر. هذه هي بيوت الطيور، أو بعبارة أخرى قصور الأوقاف المعلقة في السماء. لقد نظر الإنسان العثماني إلى الطيور ليس كحيوانات فحسب، بل كعباد الله الذين لا ينطقون، وزينة للسماء ولحمايتها من التجمد في صقيع الشتاء ومن البقاء بلا مأوى في العواصف. وضعوا صروح الزخرفة الرقيقة هذه في أكثر أجزاء المباني أمانا وحماية. ولم تكن هذه البيوت مجرد عشاش حجرية، بل كانت تقف وراءها إرادة وقفية هائلة. فقد خصصت في بعض حجج الأوقاف ميزانيات خاصة لتوزيع الحبوب والأعلاف على الطيور خلال أشهر الشتاء، وأن تلك العشاش الأنيقة على جدران جامع ياني والدة أو جامع أيازما في أسكدار أو مجمع شاه سلطان في أيوب ما هي إلا وثائق شكر سطرت على الرخام تعكس دين الإنسان ليس تجاه بين جنسه فحسب، بل تجاه الكون بأسره. أن بيت الطيور هو النقطة الأسمى التي تنتهي عندها الملكية وتبدأ عندها رغبة الأحياء. وعندما ننزل إلى الأرض إلى الطرقات المغبرة والمنحدرة يطالعنا نصب آخر من نصب الضمير الحي، نقاط الاستراحة. في القديم كان حمل الأثقال صراعا من أجل لقمة العيش، وكان السفر بين المدن اختبارا هائلا للصبر. وفي تلك المنحدرات الشاهقة في إسطنبول أو طرق القوافل الموحشة في الأناضول، كانت يد الوقف تقيم صخور الاستراحة في النقاط

قرون مضت لفاعل خير أن قام مظلة في تلك النقطة. في هذا النظام لا يوجد مفهوم الغريب، فكل روح تطأ الطريق هي ضيف عزيز تحت مظلة الوقت. لكن حضارة الوقف لم تكتفي بالتفكير في الجسد والكائن الحي فحسب، بل خلدت الجوهر الأساسي الذي يجعل الإنسان إنساناً، ألا وهو العلم. أن المدارس والمكتبات الوقفية هي دليل على أن المعرفة لا يمكن أن تباع بالمال، وأن الكفاءة فوق كل شيء، وأن العلم ليس امتيازاً بل هو حق لكل روح. كان كل شيء مهيئاً للطالب الذي يخطو داخل المدرسة، طعامه، مأواه، كتبه، وحتى مصرفه في الأعياد. ولا تزال شروط المكتبات الوقفية تقدم لنا دروساً حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، في حجج أوقاف مكتبة كوبرلو أو مكتبة راغب باشا حددت أدق التفاصيل من كيفية حماية الكتب من الرطوبة والراتب الذي سيتقاضاه العامل في المكتبة، وصولا إلى كيفية إشعال الشموع ليتمكن الطلاب من الدراسة في صمت، حيث كتب فيها: لتفتح الأبواب من شروق الشمس حتى غروبها لكل روح تطلب العلم، ولتصن الكتب من الرطوبة وتصان فوق الرؤوس. وتتضمن بعض حجج الأوقاف هذا البند الملفت للأنظار: لا تخرج الكتب من هذه المكتبة بأي حال من الأحوال، ولكن لكل من رغب الحق في الدخول والقراءة والاستفادة قدر ما يشاء. وكان هذا ختما وضع لمنع احتكار المعرفة وجعلها عقلا جماعيا للمجتمع. كانت الدوائر الدراسية في المدارس تمول من عائدات الوقف، بدءا من راتب الأستاذ وصولا إلى حبر الطالب، وبذلك كان العلم يمارس باسم الحقيقة وحدها دون الخضوع لأي سلطة سياسية أو مادية. فقد تحررت المعلومة بفضل الوقف، وأصبح المال في خدمة العلم. بيد أن الرحمة لم تقف عند حدود عش طائر صغير، فقد كانت هناك في هذه الديار ذروة أخرى من زوايا زخرفة الرحمة والرقة أذهلت العالم، وهي التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى، كوربهاني لاكلاكان، وتعني بين العامة دار اللقائق العاجزة. تأسس هذا الوقف الفريد في القرن 19 في مدينة بورسا، وخصص لعلاج وإطعام اللقائق التي تنهكها طرق الهجرة أو تكسر أجنحتها أو تمرض. إن هذا الوقف الذي أبصر النور في منزل بجوار جسر إرغاندا في بورسا يمثل أسمى درجات الضمير الإنساني، فهذه الروح التي أدركت أن الرحمة دين لا يقتصر على الإنسان بل يمتد إلى مسافري السماء الجرحى، ضمدت جراح اللقالق واهتمت بها حتى أطلقتها في السماء مجددا. ويصف أدباء ورحالة ذلك العصر بإعجاب شديد كيف كان أهالي بورصة يطعمون اللقالق المصابة بأيديهم، وكيف كانوا يقفون عند باب هذا الوقف كحراس للرحمة. إن غرباني لاكلاكان هو الاسم الذي يطلق على تلك النظرة العميقة التي لا ترى السحاب وحده حين تنظر إلى السماء، بل تلمح أيضا جناحا جريحا. جناح اللقلق المكسور وصخرة استراحة المسافر وكتاب العالم، كلها أغصان شجرة مباركة ضخمة ترتوي من نبع الرحمة ذاته. الوقف هو اسم ذلك الاحترام العميق الموجه لكل ذرة من ذرات الحياة. إن هذه الروح التي تبني القصور لطير في السماء، وتداوي اللقلق الجريح، وتقدم الصخرة للحمال المتعب في الطريق، وتنير عقل الشاب بالكتاب، لم توجد لتكنيز الممتلكات بل لتخليدها عبر العطاء. ونحن اليوم عندما ننظر إلى هذه الآثار لا نقرأ الماضي فحسب، بل نقرأ المستقبل النبيل للبشرية. أحي لتحيا، واقرأ لتعلم. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تتبعنا فيها آثار حياة وهبت للكائن الحي وللمسافر وللمعرفة، إلا أن بحر الوقف لا حدود له. وإلى أن نلتقي في تلك القصص العظيمة عن الشفاء، حيث الماء والموسيقى والحب هي الدواء، فابقوا في طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامجنا. ابتداء من هذه الحلقة سننطلق في رحلة في البوسنة والهرسك، حيث يتداخل التاريخ والثقافة في أراضي البلقان الغامضة على خطى التراث العثماني التركي. محطتنا الأولى هو جسر موستار، أثمن آثار مدينة موستار التي رفعتها أيدي السادة العثمانيين ذات يوم. جسر موستار هو جسر يرتفع برشاقة فوق المياه الخضراء الزمردية لنهر نيرتفا. أخذت المدينة اسمها من كلمة موستار التي تعني حراس الجسر. تأسست المدينة في أواخر القرن الخامس عشر على يد الإمبراطورية العثمانية، وأصبحت المدينة أحد المراكز المهمة لسياسة التوسع التي انتهجتها الإمبراطورية في البلقان بفضل موقعها الاستراتيجي. يمتد جسر موستار الذي شيد في عام 1566 على يد تلميذ معمار سنان المعمار خير الدين فوق النهر مثل قوس مرمي نحو السماء، على حد تعبير أولياء شلبي. بنيت هذه التحفة المعمارية التي يبلغ طولها 30 مترا وارتفاعها 24 متر عن طريق الجمع بين كتل الحجر الجيري بمشابك من الرصاص. يعد الجسر أحد أروع الأمثلة على الهندسة العثمانية في البلقان، وقد كان الجسر نقطة عبور هامة لطرق التجارة لعدة قرون. عند اقترابك من الجسر ترحب الأبراج التاريخية بالزائرين. تعد هذه الأبراج، حيث كان حراس الجسر الذين يطلق عليهم اسم موستاري يخدمون في السابق، يعتبر جزءا لا يتجزأ من هوية المدينة. ولكن قصة جسر موستار لا تتسم بالروعة فحسب، بل بالألم العميق أيضا. استهدفت الدبابات الكرواتية الجسر الذي يبلغ عمره 427 عاما في 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1993. في الساعة 10:16 تحطم قلب المدينة، وشاهد أهالي موستار في حيرة من أمرهم وهم يبكون، شاهدوا الجسر وهو يغرق في مياه نهر نيرتفا. وبينما كانت الحجارة العملاقة تغرق في أعماق النهر، كان ذلك في الواقع رفضاً لتراث موستار متعدد الجنسيات. كان الجسر الذي يسمى ستاريموس باللغة البوسنية أحد أهم معالم البلقان لقرون، من خلال ربطه بين الشعبين الكرواتي والمسلم اللذان يعيشان على جانبي النهر. واليوم يعيش الكروات في غرب النهر والمسلمون في شرقه. لكن التاريخ أظهر أن الدمار الذي سببته الحرب الطاحنة لم يكن الكلمة الأخيرة. في عام 1997، وبدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا واليونسكو ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة إليسكا والبنك الدولي، تم اتخاذ الخطوات الأولى لإعادة بناء الجسر. استخرج غواصو الجيش المجري الحجارة الأصلية للجسر من أعماق نهر نيرتفا، لكن لسوء الحظ وبسبب القصف والأضرار التي سببتها مياه النهر، لم يكن من الممكن إعادة استخدام هذه الحجارة. واليوم تعرض هذه الحجارة التاريخية كشاهد صامت على الماضي. أثناء عملية إعادة الإعمار، أعيد فتح المحجر المستخدم في البناء الأصلي للجسر. تألف فريق الإدارة من 4 مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين، 2 ومهندس جيولوجي، و3 منهم من تركيا و4 من البوسنة والهرسك. عمل الحجارون الأتراك الذين اجتازوا امتحان اليونسكو مع الحرفيين المحليين. عمل ما مجموعه 29 شخصاً من تركيا والبوسنة والهرسك في هذا المشروع التاريخي، واكتملت أعمال إعادة البناء التي بدأت في حزيران يونيو 2002 في آب أغسطس 2003 مع وضع آخر حجر أساس. افتتح الجسر الذي ساهمت تركيا بحوالي $1 مليون في إعادة بنائه بحفل كبير في 23 من تموز يوليو 2004، وفي عام 2005 أدرج الجسر ومحيطه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي اعترافاً بقيمته العالمية. اليوم يقف جسر موستار كرمز للسلام والنهضة في مواجهة الدمار الذي خلفته الحرب. يوجد حول الجسر متاحف حيث يمكنك اكتشاف طبقات مختلفة من التاريخ. يحافظ متحف ضحايا الحرب والإبادة الجماعية على الذكريات المؤلمة للتاريخ القريب، بينما يعرض متحف بوسناسيوم تراث المدينة متعدد الثقافات منذ العصر العثماني وحتى يومنا هذا، فيما يعكس بيت موسلي بيغوفيتش الذي يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، يعكس نمط الحياة في العصر العثماني إلى يومنا هذا.
وكما قال علي إسحاقوفيتش فإن جسر موستار الذي يعد نبض المدينة يواصل الحفاظ على تراثها الثقافي من خلال مسابقات القفز التقليدية. الجسر الذي يتوافد عليه آلاف السياح كل عام ليس مجرد نقطة عبور، بل هو نصب تذكاري يجمع بين الماضي والمستقبل، بين الألم والأمل، بين الدمار والانبعاث. ويستمر جسر القرون والأمل والألم في تذكير البشرية بأن إعادة الإعمار ممكنة وليس الدمار.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: وأخيرا تستمعون إلى أغنية مشهير ده لتشيلك.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم العاشر من آب أغسطس عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيع جوان شيدا مولوس، أكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من يد إلى قلب ومعالم الأتراك في العالم.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس الوزراء النمساوي. تعيين محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. وزير الخارجية هاكان فيدان يجري محادثات هاتفية مع نظيريه الفرنسي والألماني. وسوريا تعلن التوصل إلى تفاهم مع روسيا. ولكم الأنباء بالتفصيل. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء النمساوي كريستيان ستوكر، واستقبلت وحدات من سلاح الفرسان سيارة ستوكر الرسمية في الشارع أمام المجمع الرئاسي ورافقتها إلى بوابة المراسم. واستقبل الرئيس أردوغان ستوكر عند المدخل الرئيسي للمجمع، وعقب ذلك اتخذ أردوغان وستوكر مكانيهما في ساحة الاحتفالات، وعزفت الفرقتين الموسيقية النشيدين الوطني للبلدين. وتضمن الحفل رفع أعلامي وجنود يمثلون الدول التركية التاريخية 16، وأطلقت 21 طلقة تحية بالضيف. وحيا ستوكر وحدة الاحتفالات التابعة لفوج الحرس قائلا مرحبا عسكر، وقدم الزعيمان وفديهما لبعضهما البعض. هذا وسيشارك أردوغان وستوكر اللذان توجها إلى صالة الاجتماع لعقد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان محادثات هاتفية مع كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية الألماني يوهان ديفيد فاتفول. وتم خلال هذه المحادثات مناقشة التطورات الإقليمية، وأيضا تمت ذات الاجتماع مع وزير الخارجية الألماني يوهان ديفيد فاتفول. وتم خلال هذه المحادثات أيضا مناقشة التطورات الإقليمية. عينت إيران القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي. جاء ذلك بحسب بيان تم نشره على حسابات المرشد الإيراني مجتبي خامنئي عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتطرق البيان إلى الخبرات العسكرية التي اكتسبها رضائي خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 عوام. ووضح أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محمد بقر ذو القدر عين مستشارا سياسيا لخامنئي فيما تولى رضائي المنصب الذي شغل بانتقاله. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي أهم هيئة لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي وشؤون الدفاع، ويرأسه رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ويضم كبار القيادات العسكرية والسياسة والقضائية. هذا وولد محسن رضائي عام 1954 في محافظة خوزستان الإيرانية، وتولى قيادة الحرس الثوري بين عامي 1981 و1997، وهي فترة شملت سنوات الحرب الإيرانية العراقية وما بعدها، وشغل بين عامي 1997 و2021 منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام. ويعد رضائي من أبرز السياسيين المحافظين في إيران، وخاض الانتخابات الرئاسية عدة مرات دون أن يتمكن من الفوز.

كما شغل رضا إيمانس بالنائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ما بين الأعوام 2021 و2023 خلال عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. أعلنت وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع موسكو تحسم مصير القاعدتين الروسيتين في طرطوس وحميميم غربي البلاد. جاء ذلك في ختام عام ونصف العام من المفاوضات المكثفة بين الجانبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا عن إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة. وقالت الوزارة إن المذكرة تقضي ببدء عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، وعلى أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمتها مطار والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح إدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. وحول القواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، ذكرت الوزارة باتفاق الطرفين على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. ووضحت إن المذكرة حددت سقفا زمنيا لا يتجاوز 3 أشهر لاستكمال عملية التحويل لتدخل بعدها الترتيبات الجديدة حيز التنفيذ. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تعد الأبرز منذ بدء المفاوضات قبل نحو عام ونصف العام، وتفتح الباب أمام مرحلة مختلفة من العلاقات السورية والروسية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إنه إذا استمرت الولايات المتحدة في سياستها الحالية والحصار البحري فإن مضيق هرمز لن يكون مسارا آمنا للمرور. وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني أجاب بقاء على أسئلة حول الأجندة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، وفي معرض تطرقه إلى المفاوضات الجارية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز أفاد بقائي بأن طهران لا تجري حاليا أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن، إلا أنه يتم تبادل الرسائل بين الجانبين عبر دول وسيطة. وأشار المتحدث الإيراني إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تعتمد على مسار المحادثات مع سلطنة عمان، موضحا أنهم لا يدرسون في هذه المرحلة موضوع فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز خلال المحادثات مع عمان. وأوضح بقائي أن المحادثات مع السلطنة تسير بشكل بناء وإيجابي، مضيفا إذا استمرت الولايات المتحدة في سياستها الحالية وحصارها البحري فإن مضيق هرمز لن يكون مسارا آمنا للمرور، مشددا على أن الدبلوماسية وحدها ليست كافية لرفع الحصار البحري ومنع الهجمات الأمريكية وأن الخيارات العسكرية يستعان بها أيضا. ومن ناحية أخرى أشار المتحدث الإيراني إلى أن باكستان وجهت دعوة لرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي وأن الزيارة ستتم في ظل الظروف المناسبة. ذكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن إسرائيل ارتكبت 108 اعتداءات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطيني خلال شهر يوليو تموز. وذكر بيان خطي صادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الاعتداءات 108 المذكورة شملت الانتهاكات مثل الاعتقال والضرب والتحقيق والاحتجاز ومنع التغطية الإعلامية والاستهداف بقنابل الصوت والغاز واقتحام المنازل والمؤسسات الإعلامية، إضافة إلى مصادرة المعدات الصحفية والإضرار بها. وأوضح البيان أن احتجاز 58 صحفي أو منعهم من التغطية الإخبارية خلال شهر تموز يوليو جاء في مقدمة الانتهاكات المسجلة على مدار الشهر، وتم التوثيق 11 اعتداء شنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الصحفيين والطواقم الإعلامية العاملة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وأشار البيان إلى أن عددا من الصحفيين تعرضوا لخطر الاختناق جراء 12 اعتداء نفذها جنود الاحتلال بقنابل الصوت والغاز، بينما تعرض 6 صحفيين للضرب وأصيب 4 آخرين.

بجروح خلال إداء مهامهم في قطاع غزة. كما ورد في البيان أن القوات الإسرائيلية اعتقلت صحفيين اثنين واستجوبت أربعة آخرين واقتحمت منازل أو مؤسسات إعلامية لأربعة صحفيين ومصادرة أو الإضرار بثلاث معدات صحفية وإبعاد صحفيين اثنين عن المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة. ودعا البيان إلى ضمان تمكين الصحفيين من إداء مهامهم دون تعرضهم للتهديد والاعتداء والملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين. أقيمت مظاهرات مطالبة بالحرية للفلسطينيين في 106 نقاط مختلفة في اليونان، ورفعت الأعلام الفلسطينية في كل مكان من الجزر إلى ساحات المدن، حيث جرى الاحتجاج على الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

أفادت اليونان فعاليات احتجاجية في 106 مواقع مختلفة أطلقت خلالها هتافات الحرية للفلسطينيين واحتجز فيها على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. وتحولت القرى والجزر وساحات المدن اليونانية إلى ساحات للاحتجاج، واستضافت العاصمة اليونانية أثينا مسيرات داعمة لفلسطين، حيث ردد المشاركون شعارات تؤكد على أن الحكومة اليونانية أصبحت شريكة في هذه الإبادة الجماعية من خلال تقديم الدعم لإسرائيل. وفي مظاهرة أثينا احتشد الآلاف من الأشخاص في ساحتين معروفتين هناك، كما أقيمت مظاهرات المطالبة بالحرية لفلسطين في العديد من الجزر اليونانية، حيث جرى الاحتجاج على السياسات الحكومية الداعمة لإسرائيل والمناهضة لفلسطين. ومن ناحية أخرى، طلبت إسرائيل من رعاياها الموجودين في اليونان التخفي وعدم إبراز هوياتهم بسبب الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. وحذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية رعاياها في اليونان من لفت الانتباه وتجنب السلوكيات التي قد تظهر هويتهم. ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية أسام شمالي شرقي الهند إلى 100 شخص. وفقا للأخبار الواردة في الصحافة الهندية، أفاد بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث بالولاية بأن 2 آخرين لقيا حتفهما خلال الساعات 24 الأخيرة جراء الفيضانات التي تشهدها عموم الولاية، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 100 شخص. وأوضح رئيس وزراء ولاية أسام سارما في بيان نشره عبر منصة التواصل الاجتماعي إن أكثر من 1,100,000 شخص قد تأثروا بالفيضانات في 25 منطقة بالولاية. وذكر التقرير أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية، كما غمرت المياه 16,951 هكتارا من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء أسام. أعلن عن وفاة 12 شخصا وإصابة 11 آخرين جراء العاصير المدارية والأمطار الموسمية التي شهدتها الفلبين. وفقا لخبر أوردته وكالة الأنباء الفلبينية، أدلى مسؤول مكتب الدفاع المدني لورانس مينا ببيان بشأن إعصاري لويس وماي ماي المدارين والأمطار الموسمية التي أثرت على البلاد. وأوضح مينا أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرين، بينما عد 8 أشخاص في حكم المفقودين جرى حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة مثل الصواعق والانهيارات الأرضية. ومشاركا المعلومات حول تأثير الأحوال الجوية السيئة، أفاد مينا أن 384,520 عائلة، أي ما يقارب 1,300,000 شخص، قد تأثروا سلبا بهذه الظروف الجوية، مشيرا إلى أن 58,650 شخصا آخرين لا يزالون يتواجدون في مراكز الإيواء والإجلاء. والنبأ الأخير في النشرة، يجرى تداول برميل خام برنت في الأسواق الآجلة الدولية بسعر 83.57 دولارا. وكان سعر برميل خام برنت لتسليم شهر أكتوبر تشرين الأول الذي ارتفع يوم الجمعة إلى 84.44 دولارا، قد أنهى تعاملات اليوم عند 83.55 دولارا. وبحلول الساعة 9:31 من اليوم، ارتفع سعر برميل الخام بنسبة 0.02% مقارنة بالإغلاق ليصل إلى 83.57 دولارا. وفي الدقائق ذاتها تحدد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط لتسليم شهر سبتمبر أيلول عند 78.06 دولارا. وكان لعدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية جراء الهجمات الجديدة في الشرق الأوسط تأثير في ارتفاع أسعار النفط. وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن استراتيجية بلاده هي الإبقاء على مضيق هرمز تحت السيطرة إلى أن توافق الولايات المتحدة جميع شروط طهران.
وفيما يتعلق بالمفاوضات.

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يجرون حاليا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتصالات بين البلدين تجرى بهدوء. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنية عدالة سيزيار لأمور متى.

0: من يد إلى قلب.
1: رحمة من السماء إلى الصفحات. بيوت الطيور، محطات الاستراحة وأوقاف المعرفة. عبر تاريخ البشرية تقاس الحضارات بالآثار الضخمة التي خلفتها وراءها، ومع ذلك ثمة حضارة تكمن عظمتها ليس في ضخامة الحجر وحسب، بل في رقة الرحمة التي يتسع لها هذا الحجر. عندما نظر إنسان هذه الأرض إلى الملكية بصفتها أمانة أبدية، لم يكتفي بسد جوع الإنسان فحسب، بل وضع الطيور في السماء والمسافر المتعب على الطريق والعلم الذي ينير العقل تحت الحماية الراسخة للوقف. لقد بلغت روح الوقف في هذه الديار ذروة جعلت من الممتلكات ملاذا ليس للإنسان وحده، بل لعصفور في السماء ولقلق مكسور الجناح ولحمال أنهكه السير في الطرقات وللعلم الذي هو غذاء العقول. واليوم نمتد برحلتنا من القصور المصغرة المحفورة على جدران القصور الرخامية إلى أول مستشفى للحيوانات في العالم، ومن نقاط الاستراحة التي كانت ملاذاً للأكتاف المتعبة إلى السكون العميق للمكتبات الفواحة برائحة الكتب. هل أنتم مستعدون لتشهدوا كيف تكرس الرحمة والعقل، وكيف تسجد حضارة ما للكائن الحي والمسافر والمعرفة؟ عندما تنظر إلى واجهة مسجد قديم أو مدرسة أو مكتبة في جهة لا تطالها الرياح وتستقبل أشعة الشمس، سترى شرفات ونوافذ صغيرة وأحيانا قبابا مصغرة نحتت داخل الحجر. هذه هي بيوت الطيور، أو بعبارة أخرى قصور الأوقاف المعلقة في السماء. لقد نظر الإنسان العثماني إلى الطيور ليس كحيوانات فحسب، بل كعباد الله الذين لا ينطقون وزينة للسماء، ولحمايتها من التجمد في صقيع الشتاء ومن البقاء بلا مأوى في العواصف، وضعوا صروح الزخرفة الرقيقة هذه في أكثر أجزاء المباني أمانا وحماية. ولم تكن هذه البيوت مجرد عشاش حجرية، بل كانت تقف وراءها إرادة وقفية هائلة. فقد خصصت في بعض حجج الأوقاف ميزانيات خاصة لتوزيع الحبوب والأعلاف على الطيور خلال أشهر الشتاء، وأن تلك العشاش الأنيقة على جدران جامع ياني والدة أو جامع أيازما في أسكدار أو مجمع شاه سلطان في أيوب ما هي إلا وثائق شكر سطرت على الرخام تعكس دين الإنسان ليس تجاه بين جنسه فحسب، بل تجاه الكون بأسره. أن بيت الطيور هو النقطة الأسمى التي تنتهي عندها الملكية وتبدأ عندها رغبة الإحياء. وعندما ننزل إلى الأرض إلى الطرقات المغبرة والمنحدرة، يطالعنا نصب آخر من نصب الضمير الحي، نقاط الاستراحة. في القديم كان حمل الأثقال صراعا من أجل لقمة العيش، وكان السفر بين المدن اختبارا هائلا للصبر. وفي تلك المنحدرات الشاهقة في إسطنبول أو طرق القوافل الموحشة في الأناضول، كانت يد الوقف تقيم

وصخور الاستراحة في النقاط التي يلهث فيها الحمالون والمسافرون من شدة التعب. كان ارتفاع هذه الصخور يبلغ قرابة المتر الواحد، وكانت بمثابة واحة لالتقاط الأنفاس. يضع عليها الحمال سلته الثقيلة أو حمله دون أن يحتاج إلى مساعدة من أحد ليتنفس ويرتاح ويستجمع قواه. وتروي لنا سجلات الأوقاف أن تنظيف هذه الصخور كان يتم بدافع وعشق يشبه العبادة. إن حضارة الأوقاف التي جرت مياه الينابيع على جوانب الطرق من على بعد كيلومترات وأسست الخانات قد حولت مشقة الطريق إلى طمأنينة تفوح بالرحمة. فالنسمة التي تمسح عرق المسافر هي أحياناً تلك اليد الباردة الممتدة من قرون مضت لفاعل خير أن قام مظلة في تلك النقطة. في هذا النظام لا يوجد مفهوم الغريب، فكل روح تطأ الطريق هي ضيف عزيز تحت مظلة الوقت. لكن حضارة الوقف لم تكتفي بالتفكير في الجسد والكائن الحي فحسب، بل خلدت الجوهر الأساسي الذي يجعل الإنسان إنساناً، ألا وهو العلم. أن المدارس والمكتبات الوقفية هي دليل على أن المعرفة لا يمكن أن تباع بالمال، وأن الكفاءة فوق كل شيء، وأن العلم ليس امتيازاً بل هو حق لكل روح. كان كل شيء مهيئاً للطالب الذي يخطو داخل المدرسة، طعامه، مأواه، كتبه، وحتى مصرفه في الأعياد. ولا تزال شروط المكتبات الوقفية تقدم لنا دروساً حتى يومنا هذا. على سبيل المثال، في حجج أوقاف مكتبة كوبرلو أو مكتبة راغب باشا حددت أدق التفاصيل من كيفية حماية الكتب من الرطوبة والراتب الذي سيتقاضاه العامل في المكتبة، وصولا إلى كيفية إشعال الشموع ليتمكن الطلاب من الدراسة في صمت، حيث كتب فيها: لتفتح الأبواب من شروق الشمس حتى غروبها لكل روح تطلب العلم، ولتصن الكتب من الرطوبة وتصان فوق الرؤوس. وتتضمن بعض حجج الأوقاف هذا البند الملفت للأنظار: لا تخرج الكتب من هذه المكتبة بأي حال من الأحوال، ولكن لكل من رغب الحق في الدخول والقراءة والاستفادة قدر ما يشاء. وكان هذا ختما وضع لمنع احتكار المعرفة وجعلها عقلا جماعيا للمجتمع. كانت الدوائر الدراسية في المدارس تمول من عائدات الوقف، بدءا من راتب الأستاذ وصولا إلى حبر الطالب، وبذلك كان العلم يمارس باسم الحقيقة وحدها دون الخضوع لأي سلطة سياسية أو مادية. فقد تحررت المعلومة بفضل الوقف، وأصبح المال في خدمة العلم.

بيد أن الرحمة لم تقف عند حدود عش طائر صغير، فقد كانت هناك في هذه الديار ذروة أخرى من زوايا زخرفة الرحمة والرقة أذهلت العالم، وهي التي أشرنا إليها في الحلقة الأولى، كورباني لاكلاكان، وتعني بين العامة دار اللقائق العاجزة. تأسس هذا الوقف الفريد في القرن التاسع عشر في مدينة بورصة، وخصص لعلاج وإطعام اللقائق التي تنهكها طرق الهجرة أو تكسر أجنحتها أو تمرض. إن هذا الوقف الذي أبصر النور في منزل بجوار جسر إرغاندا في بورصة يمثل أسمى درجات الضمير الإنساني، فهذه الروح التي أدركت أن الرحمة دين لا يقتصر على الإنسان بل يمتد إلى مسافري السماء الجرحى، ضمدت جراح اللقالق واهتمت بها حتى أطلقتها في السماء.

0: جناح اللقلق المكسور وصخرة استراحة المسافر وكتاب العالم، كلها أغصان شجرة مباركة ضخمة ترتوي من نبع الرحمة ذاته. الوقف هو اسم ذلك الاحترام العميق الموجه لكل ذرة من ذرات الحياة. إن هذه الروح التي تبني القصور لطير في السماء، وتداوي اللقلق الجريح، وتقدم الصخرة للحمال المتعب في الطريق، وتنير عقل الشاب بالكتاب، لم توجد لتكنيز الممتلكات بل لتخليدها عبر العطاء. ونحن اليوم عندما ننظر إلى هذه الآثار لا نقرأ الماضي فحسب، بل نقرأ المستقبل النبيل للبشرية. أحيي لتحيا واقرأ لتعلم. لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تتبعنا فيها آثار حياة وهبت للكائن الحي وللمسافر وللمعرفة، إلا أن بحر الوقف لا حدود له. وإلى أن نلتقي في تلك القصص العظيمة عن الشفاء، حيث الماء والموسيقى والحب هي الدواء، فابقوا في طريق الرحمة. يد تمتد، حياة تتغير، وحينها فقط تكتمل القصة. نلتقي الأسبوع المقبل في من يد إلى قلب. دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامجنا. ابتداء من هذه الحلقة سننطلق في رحلة في البوسنة والهرسك، حيث يتدخل التاريخ والثقافة في أراضي البلقان الغامضة على خط التراث العثماني التركي. محطتنا الأولى هو جسر موستار، أثمن آثار مدينة موستار التي رفعتها أيدي السادة العثمانيين ذات يوم. جسر موستار هو جسر يرتفع برشاقة فوق المياه الخضراء الزمردية لنهر نيرتفا. أخذت المدينة اسمها من كلمة موستار التي تعني حراس الجسر. تأسست المدينة في أواخر القرن الخامس عشر على يد الإمبراطورية العثمانية، وأصبحت المدينة أحد المراكز المهمة لسياسة التوسع التي انتهجتها الإمبراطورية في البلقان بفضل موقعها الاستراتيجي. يمتد جسر موستار الذي شيد في عام 1566 على يد تلميذ معمار سنان المعمار خير الدين فوق النهر مثل قوس مرمي نحو السماء، على حد تعبير أولياء شلبي. بنيت هذه التحفة المعمارية التي يبلغ طولها 30 مترا وارتفاعها 24 متر عن طريق الجمع بين كتل الحجر الجيري بمشابك من الرصاص. يعد الجسر أحد أروع الأمثلة على الهندسة العثمانية في البلقان، وقد كان الجسر نقطة عبور هامة لطرق التجارة لعدة قرون. عند اقترابك من الجسر ترحب الأبراج التاريخية بالزائرين. تعد هذه الأبراج، حيث كان حراس الجسر الذين يطلق عليهم اسم موستاري يخدمون في السابق، يعتبر جزءا لا يتجزأ من هوية المدينة. ولكن قصة جسر موستار لا تتسم بالروعة فحسب، بل بالألم العميق أيضا. استهدفت الدبابات الكرواتية الجسر الذي يبلغ عمره 427

عاما في 29 نوفمبر عام 1993. في الساعة 10:16 تحطم قلب المدينة، وشاهد أهالي موستار في حيرة من أمرهم وهم يبكون، شاهدوا الجسر وهو يغرق في مياه نهر نيرتفا. وبينما كانت الحجارة العملاقة تغرق في أعماق النهر، كان ذلك في الواقع رفضا لتراث موستار متعدد الجنسيات. كان الجسر الذي يسمى ستاريموس باللغة البوسنية أحد أهم معالم البلقان لقرون، من خلال ربطه بين الشعبين الكرواتي والمسلم اللذان يعيشان على جانبي النهر. واليوم يعيش الكروات في غرب النهر والمسلمون في شرقه. لكن التاريخ أظهر أن الدمار الذي سببته الحرب الطاحنة لم يكن الكلمة الأخيرة. في عام 1997 وبدعم من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا واليونسكو ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة إليسكا والبنك الدولي، تم اتخاذ الخطوات الأولى لإعادة بناء الجسر. استخرج غواصو الجيش المجري الحجارة الأصلية للجسر من أعماق نهر نيرتفا، لكن لسوء الحظ وبسبب القصف والأضرار التي سببتها مياه النهر، لم يكن من الممكن إعادة استخدام هذه الحجارة. واليوم تعرض هذه الحجارة التاريخية كشاهد صامت على الماضي. أثناء عملية إعادة الإعمار أعيد فتح المحجر المستخدم في البناء الأصلي للجسر. تألف فريق الإدارة من 4 مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين، 2 ومهندس جيولوجي، و3 منهم من تركيا و4 من البوسنة والهرسك. عمل الحجارون الأتراك الذين اجتازوا امتحان اليونسكو مع الحرفيين المحليين. عمل ما مجموعه 29 شخصاً من تركيا والبوسنة والهرسك في هذا المشروع التاريخي. واكتملت أعمال إعادة البناء التي بدأت في حزيران يونيو 2002 في آب أغسطس 2003 مع وضع آخر حجر أساس. افتتح الجسر الذي ساهمت تركيا بحوالي $1 مليون في إعادة بنائه بحفل كبير في 23 تموز يوليو 2004. وفي عام 2005 أدرج الجسر ومحيطه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي اعترافا بقيمته العالمية. اليوم يقف جسر موستار كرمز للسلام والنهضة في مواجهة الدمار الذي خلفته الحرب. يوجد حول الجسر متاحف حيث يمكنك اكتشاف طبقات مختلفة من التاريخ. يحافظ متحف ضحايا الحرب والإبادة الجماعية على الذكريات المؤلمة للتاريخ القريب، بينما يعرض متحف بوسناسيوم تراث المدينة متعدد الثقافات منذ العصر العثماني وحتى يومنا هذا. فيما يعكس بيت موسلي بيغوفيتش الذي يعود تاريخه إلى القرن 18، يعكس نمط الحياة في العصر العثماني إلى يومنا هذا. وكما قال علي إسحاقوفيتش، فأن جسر موستار الذي يعد نبض المدينة يواصل الحفاظ على تراثها الثقافي من خلال مسابقات القفز التقليدية. الجسر الذي يتوافد عليه آلاف السياح كل عام ليس مجرد نقطة عبور، بل هو نصب تذكاري يجمع بين الماضي والمستقبل، بين الألم والأمل، بين الدمار والانبعاث. ويستمر جسر القرون والأمل والألم في تذكير البشرية بأن إعادة الإعمار ممكنة وليس الدمار.

0: صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio, la voix de Turquie.
1: İnce Ankara Radyo Seda.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:00 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.